0: رفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.